كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كانو قاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكنو فراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الألم عيشونا معيشة مرة.

كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كل بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفطر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لا باسي دي غلاسي قعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالا تي تي سي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف.